اسلام دیم حرام کفا واکمه ای ایگ سببون مجتمعوگه ابا وانتکن نتیگن هنگا دانتی حسد وریکموگه معنی کی میهن دیوا فاوا نعمتن نتی دیومت تیما ایدون اللہ سبحانه و تعالی فریهم گتوگا ایمان وگن تی بے میهن کی ابا میهنگ اخون نامدو حسد وریوان بای نون اہنی کو اتر رسولا بیان کروا گتوگا حسد یا ایمان کمکی غولين ديتش النوم اكلي فانو حديث كوربي ولا يجتمع في جوف عبد الايمان والحسد البيهقي ما ني ادي اليغ اتر هشيغا ايمان كما حسد وريكان اي وغتكو بدلن نوا هوت ميهم و تيماغ هيفني حسد وريكموغ بالين تيمي فويفا نما كتم مهوكم تيما كوفا وي نما ويس ایک سببون تیمایک قرآن فیدہ انہیں ای حسد وریکم کی ہیو کانتہو گے درم نتالا کمکواتی مکم بیان کرو ومون کیرت رسول حدیث کرو بی بس فلو گے مانا گاونی تیبامی ہون حسد وریکم دورو ہلو ہوتے ہو

0: نوديها كم ميجا هرتز تبعي اف ام.
1: تبعي اف ام تبعي نايكو نوديها كم ميجا هرتز
2: Alinor

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له

فسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات

قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فكان أبواه مؤمنين

0: الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله العزيز الوهاب، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، فقد قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. حمدهري قد كيرتي وانتمان الله اكلان فيا وحق وجن علكم بهن اله كنواك من الله هيك وان ادي محمد صلى الله عليه وسلم اكلان على كما شاء رسولك من الله هيك وان مان الله اكليك فان شاء اكليك فان آل اصحابنا يا مت الدان دن ابيكلون مغن هيوغتوا تباها بها بك صلوات سلام بركه لباش امين يفهدني مان الله غلطكم تيباميهم مان الله تقوى وريبه ادي منكرات نهي كرم اكباب سبب امين مچا عام وين اتودان مصيبه مصيباتك هوشيار وتيبه مان الله وحي كر وفا وبسلك مانا غاوي اي تيباميهم فتنك بير وتيبه ركا تيري واشه اي فتن اس جهدا هوشي تيباميهم گترين انيا وري ميهن نان اكنن نونه ادي همك شرون الله عقوبه غدف دبگم وا kalaange kan tiyaba mi hun dannaashe muslim ahun maang allah ge hazratun waage edi hardana akhlaqe jeele bina kurmataka emmen atugulala mujtamaaga hori fasada ge durta bandko mi mujtamaa ki ama mujtamaa kamuga heduma masake kure mikan kure veni komme mi hakwes emi hege fardi zimma farihamagotuga ada kokgen maam faan emi hunge darin heogotuga tarbiyat kokgen مدرسنا ادرون اميهم زيما اداكو نمونا بيكا بيجن مجتمع هيو كنت تكن امركو نبا كنت نهي كرم مسك كرا فرايتك ابار لون ديجن قوم ديني علم وري ميس تكون هيو نصيحتا ارشاد ديجن مجتمع تبي مسؤول ورينا كم وشيجن وا ميهم قوم مصلحه اسكوجن مجتمع هيمن هريها افرادون ابار لو مكان كما لبي جنما مان الله واغي فلا اكو مي مجتمع كي امن امان كما ركات ركن لبفا وا تهذيب مجتمع كوان مان الله علمن نن اكمغه توفيق دباش امين مسلم اهو علمن تدمغ دك متك مان الله فنو نبي صلوات سلام لبون ادي دعا كره اكمن امر كروا مان الله وحي كروا فاوي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ما ني همك شرون الله إكلاك ملائكة نبي ياك مجد صلاة اللفت أي إمام وجميستكن نير تباميهم إكلاك فانوك مجد صلاة اللفت أدي دعاء كراشة أدي إكلاك فانوك مجد سلام لفت أدي تباميهم جنة جنة دعاء كراشة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين وعنا معهم بكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين هدوا بركر برسكلاك علمنا تدمغ دكي ومتكا فنو ما النبي محمد غفان الصلوات سلام لفان ديف من صلوات سلام إما النبي آدنا أصحابنا تدمغ لبداك انتبه خليفة إن شامل قربان ديف هدوا بركر برسكلاك إمها روغاتك بلي مدكم علمنا راج ركاتر قربان ديف بل ميهن الشفاء دبا فرهم صحة عافية نيومين على من منبر قربان ديب حد دبا بڑ قربي رسكلاك راجيك اقصادي صناعي تورغد قربا تياغي كما فاغت كم منبر قربان ديب حد دبا بڑ قربي رسكلاك اسلامي امت كم دبا صلح وري كما امان كان لبان ديب من لبوة قوم امان قربا امان كم متي دمحت وان ديب اسلام دينا دنيا كانت اصلاح مگوں ہنگے ما ابرس کلاں میدوری کر وافا وا ورینا ہدایت نصر توفیق دیوان دیو علم گترین maruwe goswawa mihunna diriti binge faafa fussawa rahmel lawan dev duniya ga wesheukan akhiratu ga wesheukan devwa narakaage adabun alame mutikurawan dev allahumma aizzal islam wal muslimin wa adhil ash-shirka wal mushrikeen ودمر عداءك عداء الدين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم اجعل كيدهم في سفال وأمرهم في وبال اللهم من أرادنا وبالإسلام سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا له يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.
1: الله أكبر الله أكبر.

استووا اعتدلوا اقيموا صفوفكم ولا تختلفوا جاءت جهوداغن سفت ترتيب قربه حسن تفرالبا مسكيتم بيرغا هدين دا سفت بس مسكيتو سفتكا ايغو وانغتم تين هدو مدنوا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.

0: best. Do your thing, honey. Tea time request.
1: نوديها 2 ميجاهرتز دي في اف ام.

0: ودي هيك ميجا هرتز ديلي اف ام ابدوس ام جات. ديلي اف ام ديلي نايكو نو ودي هيك ميجا هرتز
1: Alenor.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله.

0: ديفي اف ام ديفي هناك
1: موديها اكم ميجا هاتس ديفي اف ام
2: ريد أبا تو بس ريد

من يقوت ماناي اميهكو كامبون دنجه ميهكا علانولا الا لومي اناگه مچنگ وفافه کموگا فوده

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.